آووند بشمية نتقدى الشمو تقي ملچوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية ابعر هلا نخمن سمقانا يومان وشقلا خوبين اي كانت دبخنا شقلا الخياوي ولاد الا النسيون الا بصن من بيش متلديلو خاي ملچوتو خير عالم بيش.